0: طبعا أحب أن أذكر أننا في ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وبهذه المناسبة طبعا سنلقي قصيدتين لحب الزهراء صلوا على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على

خيرة الله من الخلق النبي. هذه بلسان الإمام الحسين عليه السلام.

تفتا تفتا عيني شفتا دكت جفتا بأواسط أواسطني وما صابتني وبعد التالي ندمات أواسطني وما صابتني وبعد التالي ندمات

رايح صيدا وجاي من صيدا عيون سعيدة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات

دي بفي الدار اشتقنا نغني لها أشعار مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهداد مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهداد

افتحي له يا صبية عند بضاعة للستات، افتحي له يا صبية عند بضاعة للستات.

هاد النهار نامستنا الوناء نيوكو يدو هادي زميقة أمنة اللونجة أمستنا عمرو كاي ونيوكو يدو أسيتو سوكو كالديو كربالي أمستنا إيسا كاي ونيوكو يدو كاتفك فانجو فرمتا سانوكو Da do kaya, I hawid yo foga na tene kana kati hawid yo na kuma da kaya yo foga yo foga mandi. Dere mi sunani nwa na kerendi ni bakwidi kukati mayi. Ibrahim Jungu ni kulubeli na kati ndi orte mandi kina ndi barbrus na tika spiga. Hassan Traore yo foga, Yakubu Kulbeli yo foga, Rofo Mandaga, Mustafa Sisseki beida Mohamed Senk. Yaka kone yo foga.

سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم هنا سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم